باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

0: امين امين امين. انتقل كتير بهالفتره. متى 28 هو صاعد يسوع للسماء، قال لهم علموهم كل ما اوصيتكم به. وهالفكره شغلتني من وقت ما كانت كل الكنائس التاريخيه وكل الكنائس الرسوليه عم تعيد الصعود، خميس الصعود، كل ما اوصيتكم به، تعقيبا على اللي قاله قسيس ناشد. في ناس عم تعلم انجيل اخر، انجيل مختلف، انجيل بلطف المشاعر، انجيل البروسبريتي، ولكن كل ما اوصيتكم به معناتها مش بس هو مخلص وصديق وحبيب، بس كمان هو عادل وهو ديان، رح يجي ديان، وانه نحمل صليبنا كل يوم، الدروس الصعبه والدروس الهينه. من هيك رجائي بهالمؤتمر انه نطلع من هون فعلا متمسكين بكلمه ربنا مثل ما هي كلها سوا، ولا ايه تنزل ولا حرف يسقط، لانه السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. امين امين.
1: نقول عدي ماي كمان. ايوه قول.

0: أوهام، كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام. كنت تتلوها معنا إي ماينر.
1: إيه ما إحنا إي ماينر على القاعدة. أوهام أوهام. سيبك سيبك سيبك، مفيش مشكلة. أغلى خير إن شاء الله.

نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

عندي ترنيمة مدارس أحد استريحوا، عندي ترنيمة مدارس أحد مناسبة جدا للكلام اللي كنا بنسمعه، وأنا أشجعكم قوي النهاردة نرنم للرب على أساس كلمته وعلى أساس يعني الحق الكتابي في الكلمة المقدسة. كاتبها بيقول ولا هزعل يوم ولا كشر ولا هقعد. الضحكة دي طيب خير يعني كاتبها بيقول عن يقين الإيمان، أنا مطمن أنا متأكد في قلبي إيمان، يسوع ساكن جوه في قلبي ومليه بالسلام، ولا هزعل يوم ولا كشر ولا هقعد أبكي وأفكر. شايفين الرجل ده اللي قاعد على البنجلو ده؟ بنجلو ده واسمعوا ده، يلا بينا يلا بينا. لا من الأول خالص، أنا مطمن أنا متأكد في قلبي إيمان، يسوع ساكن جوه في قلبي ومليه بالسلام. أنا مطمن أنا متأكد في قلبي إيمان، يسوع ساكن جوه في قلبي ومليه بالسلام. ولا هزعل يوم ولا كشر ولا أقعد

وحبه في قلبي بيكبر ولا هسعى اليوم ولا خشى ولا هقعد ابكي وافكر يسوع شال كل همومي وحبه في قلبي بيكبر. طب قولوا معايا ده كمان.

0: شطاطير شطاطير شطاطير اه جمع شطاطير جمع شطاطير
1: جمع مكسر
2: تلاميذك
0: تلاميذك يلا بينا. حد يحب يختار الترنيمة اللي بتقول يا روين يا يسوع بحنانك حياتي هي رضاك؟ حد يحب يختارها؟ في حد يلا بينا. يلا من الأول.